كأسي بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين احسر شبابي معك والوقت فضينا.